سيدنا بويا وهني غاليليا ولاز بويا وهنشا غيتا اوبراند تانسو سو आवाज تاني سنگيت بد كورون تريسكا فرنانديش هنجا سانغتان غايله هي گيت جون اگيار هنچه पावसांत पिसुया.

سيدنا دويا وانسو آواز جانا جيار هنچا لكنت لنسا كري لهي كبلا ويلي تيلي اني يا اوبران دو تربي كاجي غاني كار هنچين جيد كاوبي كلاكار پورشو تمپوي اني ديبيا پربو